0: وائل صالحة، 5 سنين. نحن أبويا وأمي وإخوات، هم 3، سلمى وحلا وسارة.
1: قصفوا بيوتنا ونهدد
0: بالشبابيك، رجعوا. نحن خوفنا، جينا هام،
2: قالوا لنا روح، رنوا على عمي وقالوا لنا روحوا من مكان. بعدين احنا وصلنا ولقينا كار فيها وسخ، ركبنا عليها وصلنا هنا.
3: ماما اتصوبت بايدها، واختي الصغيره اتصوبت بوجهها وجناها وايدها.
2: ناخدش راحتنا، كل حاجة مقرفة، مفيش فراش يعني ننام عليها، أما بتفرش بطانية وكلنا بننام عليها،
1: وفيش حدا طايق حدا ومشاكل وقرف، كله في بعض.
0: نحنا مفيش ولا مية ولا كهرب ولا اشي ان نشرب، عطشانين.
3: انا بتمنى ان نرجع لمدارسنا ولا بيوتنا ولا دورنا، مبقناش بخيام وعنا مران بننامش.
4: ليش؟
3: من الحاجة اللي زي هيك، من الخوف، من الخوف هو
5: من خوف على ارواحنا.
0: أصيب أنا إيش أرجف، حرف دي أرجفه ودي صار رجعوني.
5: من يصير تهدئة
3: نصير هدنا وما يصابش أحد تاني منا.
0: نفسي نرجع نصير هدنا، نرجع الدار عبيوتنا ونحرف النام.